0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة ليك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينة.
4: والعاني
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.
1: والعاني
5: جديد عمرو دياب لولا البنات.

0: الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يغرني موديلكم والوانكم.
2: دخل صوتك انت دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها ها،
5: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: والذكري حنا السكرة
7: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد انا مش طايقة،
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيني جننوني عيونك دول شفتهم حنيت. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: الحليب.
1: شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي؟ اذيتك؟ قربت صوبك شي؟ لاكل هيدا الكره
2: من فوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
0: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.

حليب. من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة. مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
3: الشاعر علي المولى بشوية حكي
2: ونمر
3: في 25 آب في بيروت ثياتر.
2: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
3: للحجز ticket.co أو 70573572.
4: Les Nuits Nostalgies présentent.
5: Si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
5: Ça va pas changer le monde.
4: Avec Nostalgie.

0: هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون

مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

0: الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشط الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: نحن مجموعة تجارب لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
3: الشاعر علي المولى بشوية حكي
2: ونمر
3: في 25 آب في بيروت ثياتر.
2: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
3: للحجز ticket.co أو 70573572.
4: خير شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
5: من فوق ليه بدعت لسانك؟
4: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

بودكاست بانتظاركم لمهرجان الشنعير 2026. مع المايسترو إميل عليا.

0: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: تبرد تبرد تبرد تاع تاع بولك تاع بولك تاع
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكسي بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميركس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً للليلة المنتظرة.

0: إنها الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: علام بالعجقة، رايح الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: L'ennemi nostalgie présente.
2: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: Où tu voudras, quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec nostalgie.
3: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنان عير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
4: يا صارت ستة
5: فتشوا دايماً عن فسحة أمل.
6: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
5: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
7: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
8: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
5: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
9: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: فيلم ريكس دور المنتظر للعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
2: الشاعر علي المولى بشوية حكي
1: ونمر
2: في 25 آب في بيروت ثياتر.
1: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
2: للحجز ticket.co أو 70573572.
3: عم حس إني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
3: لا بدنا نروح.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الآن بالعشقة رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

انتظاركم لمهرجان الشنعية 2026 مع المايسترو إميل عليا وكلمة حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. واحد أيمون الساعة 8:30 بشاكور ويس. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111224.

0: بس تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
1: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
2: أنا بسمعكم كل يوم.
0: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
3: مدام ميري أنت مش عاو تجربة تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
0: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشط الويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أذيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
2: انطوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: صارت ستة.
5: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
6: صباح لإلكم.
7: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
5: أنت قلت عيلة.
8: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
9: أنا أول مرة بشارك.
5: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
10: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
11: شفتوا عمسرق بيته.
12: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: قلقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب نولة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: تبرد تبرد تبرد تعبولك تعبولك
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، خلينا ثلاثة أغاني طرب، الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
2: صوت الحيدالك
0: من 8 لـ9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM. رامي عياش

انتظاركم لمهرجان الشتا العمر 2026.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
1: شو رأيك
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
1: الشاعر علي المولى بشوية حكي
0: ونمر
1: في 25 آب في بيروت ثياتر.
0: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
1: للحجز ticket.co أو 70573572.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان الشلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
3: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
4: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
3: تفضل.
5: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
6: بلق بعجقة وبسمعك.
3: يقبرني مضيق.
6: بلعاني
3: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
7: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني أغاني بتواكبكم بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة. مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعنيلي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا لايف.
0: من 8 ل9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

انتظاركم لمهرجان الشنعير 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا كمان.
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلي
5: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشط رويس. ليلى ما بتشبه غيرها. واحد واحد اثنين اثنين أربعة خمسة أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: لمي نوستالجي بريزنت جو داسان ستوري. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
2: خير شو في؟
3: احكي لي ساكت.
2: عمين عم تكذب؟
4: انطلق ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره. ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: انت لو كنت بتهتم
7: لأول مرة لايف تي في ريميكس
6: ما خاسمك وبعد انا مش طايقة
7: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: يقبرني موديلكن وألوانكن.
2: دخيل صوتك أنت دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: والذكري حنا الذكرى
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: علام بالعشقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: نحن مجموعة تجارف، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
3: الشاعر علي المولى بشوية حكي
2: ونمر
3: في 25 آب في بيروت ثياتر.
2: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
3: للحجز ticket.co أو 70573572.

تقييمي مميز بانتظاركم لمهرجان الشتا العيد 2026.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عينيك جننوني عيونك دولت شفتهم حنيت. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: حليب.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشط الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. واحد واحد اثنين اثنين أربعة خمسة أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.

علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: والحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: صارت ستة.
4: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
7: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
8: مش لأنه عجق كتير.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

جديد عمرو دياب لولا البنات.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الآن بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

بانتظاركم لمهرجان الشنعير 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: كان دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

عصر حلاني، سلم على الكل.

0: نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
1: الشاعر علي المولى بشوية حكي
0: ونمر
1: في 25 آب في بيروت ثياتر.
0: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
1: للحجز ticket.com أو 70573572.
2: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة.
3: صارت ستة،
4: خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لإلكن.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلك.
7: نحن بجدير فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
9: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا مسرق بيته.
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

بانتظاركم لمهرجان الشنعمير 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: الخاص كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدالات.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: جديد محمد المجذوب

0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. واحد واحد اثنين اثنين أربعة خمسة أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
3: شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
4: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
3: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
4: انطوق
3: لبدعت لسانك. تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
7: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
6: تفضل.
8: عجقة السربة لكن ما بتسوى.
9: وريد بعجقة وبسمعك.
6: يقبرني مدينك.
9: بالعاني
6: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.

0: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: هالسنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots, Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
4: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
5: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
6: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

سنة مميز بانتظاركم بمهرجان الشتا العمر 2026.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
1: دي جي كارلوس
0: أغاني بيتس.

0: Carlos.
1: نهر مسكر او مسكر.

0: Carlos.
1: تبرد تبرد تا تا بوري تا بوري تا. الهرم والسكر أو ما سكر.

0: هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: DJ Carlos.

0: Carlos. إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشط رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
3: نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
4: الشاعر علي المولى بشوية حكي
3: ونمر
4: في 25 آب في بيروت ثياتر.
3: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
4: للحجز ticket.co أو 70573572.

انتظاركم لمهرجان الشتاء العيد 2026.

0: الحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتنج.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: الويك اند دايما غير مع أغاني أغاني.
3: بدنا نجوم.
2: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
4: دي جي كارلوس.

0: Carlos. علام بالعجقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب نولنا كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: تبرد تبرد تبرد تا تا بولد تا بولد تا
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: الحليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعنيلي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية اغاني اغاني.
1: تعال

0: Carlos. علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كافة ورجع كافة طريقك. كافة قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: تبرد تبرد تبرد
2: غير مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: لأجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي، ساكت
1: عمين عم تكذب؟
3: انطوق، ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعو سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
0: جاي كارلوس أغاني بيتس.

Carlos. إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

بانتظاركم لمهرجان الشنعوي 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: يقبرني موديلكم والوانكم.
1: دخيل صوتك انت دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
0: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديكسيون.
5: والذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
1: الشاعر علي المولى بشوية حكي
0: ونمر
1: في 25 آب في بيروت ثياتر.
0: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
1: للحجز ticket.co أو 70573572.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان الشلانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشط الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
3: صارت ستة
4: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
7: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
8: مش لأنه عجقة كتير.
9: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: السنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: تطلع الشمس والضوء يلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك، أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسمياً دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميري أنت مش عاوز جربة تطلعي، أنت أصلاً فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
4: من أغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا عمزرق بيته.
7: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: كل غنية وإلها عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدالون
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

لأول مرة لايف تي في ريميكس تصوم دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني شرقك أستوران في الدنيا ندور رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني
3: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.
4: وائل كفوري ما في غيره.

0: شكل هندسي هميل للانحراف. لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمسوشي او اقرب منه حتى. لو نقط قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمده كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهرباء عليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه هقفها.

0: يقبرني موديلكم والوانكم.
1: دخيل صوتك انت دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
0: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيني.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيني جننوني عيونك دول شفتهم حنيت. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.
2: جديد برهان الشعار، نام يا جرح.

0: صارت ستة
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش ليال وعجق كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء والاحد ابتداء من الساعة

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى عالمة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، التلاتة أغاني طرب، الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
3: صوت الحيدالات
1: من 8 لـ9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.